0: هذول الشوان بكوا يسووا كماشة في مطرح ذيلة الأمنير الصلح ويتعشوا عند وديع ويروحوا كبكيب غوار يتركن ويغنوا عهوى الكبكيب بجيب يتركن وآه يا أسمر اليون حياة الأسمراني حبيبي وعيون سود الغمزة بعين رماني وما كرت لك يا ولد يا مصري كيميدك عن طيّة خصري أخوت العشرة في الكسر يضربوك وما يهمش علي وما كرت لك يا ولد يا شامي كيميدك عن طيّة حزامي أخوت العشرة قدامي يضربوك وما يهمش علي
1: بدك ترجع تلي أنت أنه معوني الكبير بيصيع الصغير يعني أنا ما بفيني أحمل الحكي مثل الله يرحمك إن شاء الله بتكونوا موفق إن شاء الله وبتعدوا حياتكم مع بعض.